0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ώρα Ελλάδος 10, UTC 7.
2: Μαρχαμπάν μιν Αθήνα. أعزائي المستمعين إليكم النشرة الإخبارية العربية عبر أثير إذاعة صوت اليونان التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية إيرت. صباح الخير معكم من وراء الميكروفون وليد إليانس. قدمت اليونان شكوى دبلوماسية رسمية إلى أوكرانيا بشأن طائرة مسيرة بحرية غير مأهولة محملة بالمتفجرات عثر عليها هذا الشهر على شاطئ صخري غرب البلاد. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية لينا زوخيو خلال تصريح صحفي أن أثينا وجهت مذكرة احتجاج رسمية لكييف بشأن الواقعة. وكانت وسائل الإعلام قد أفادت الأسبوع الماضي بأن وزير الخارجية اليوناني يورو بيتريتس أطلع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كالس عن نتائج التحقيقات التي توصل إليها الجيش اليوناني بشأن الطائرة المسيرة. كما ناقش القضية مع وزير الخارجية الأوكراني خلال الاجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذي عقد الخميس في مدينة ليمسول القبرصية. أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس يوم أمس الأربعاء أن المفاوضات الأوروبية أخرجت اليونان من قائمة الدول التي تعاني من اختلالات اقتصادية كلية، مؤكدا هذا التطور يعني النهاية الرسمية لكل أشكال الرقابة على الاقتصاد اليوناني. وأوضح ميتسوتاكيس أن هذا القرار يغلق فصلا سلبيا استمر 16 عاما منذ اندلاع الأزمة المالية، مشيرا إلى أن اليونان تستعيد الآن كامل وضعها الطبيعي اقتصاديا في وقت توضع فيه 10 دول أوروبية أخرى تحت إجراءات رقابية بسبب العجز المفرط. يتوجه رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس اليوم إلى العاصمة صوفيا في زيارة رسمية، وسيقعد عند الساعة 11 اجتماع مع نظيره البلغاري يعقوب اجتماع موسع لوفدي البلدين. بعد ذلك سيتوجه إلى مدينة تيفت في الجبل الأسود حيث يشارك في مائدة عشاء يقيمها رئيس البلاد، وذلك عشية إنقاذ قمة الاتحاد الأوروبي دول غرب البلقان. تطلق الحكومة اليونانية برنامجا سكنيا جديدا واسع النطاق، ميزانية إجمالية تصل إلى 480 مليون يورو بهدف زيارة المعروض من المساكن في السوق ودعم الأسر ذات الدخل المنخفض. ورد قبل قليل سقوط سيارة أجرة تاكسي في مرفأ بيريوس وتحديدا في البوابة 4، ويعمل فريق من جهاز خفر السواحل على إنقاذ سائق السيارة. ألقى المحققون في الجرائم المنظمة يسمى بمكتب التحقيقات الفيدرالي اليوناني القبض على 13 شخصا على صلة بمخطط مزعوم للحصول على إعانات زراعية من منظمة أوبوكيبي من الاتحاد الأوروبي بطريقة احتيالية، وتم تنفيذ عملية الاعتقال في مدينتي كوزاني وغرينيو في إطار تحقيق بشأن ما يشتبه أنه عملية احتيال في دعم حكومي بقيمة تزيد عن 2.5 مليون يورو حسب الوسائل الإعلامية اليونانية. كشفت بيانات الحكومة اليونانية انخفاض عمليات وصول المهاجرين غير النظاميين اليونان بنسبة تتجاوز 40% خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأثرت البيانات انخفاض الأكثر أهمية سجل على طول ما يعرف مسار شرق بحر إيجا، حيث انخفض أعداد الوافدين بنسبة 63% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2025 من 8,082 إلى 3,029 وافدا. وقال وزير الهجرة اليوناني بلافريس أن هذه النتيجة تعود أيضا للتعامل الفعال بين السلطات اليونانية وخفر السواحل التركي. حالة الطقس في اليونان، سيكون الطقس غير مستقر اليوم الخميس في معظم أنحاء البلاد مع أمطار محلية وعاصفة رعدية متفرقة خاصة في المناطق القارية، وستصل سرعة الرياح في بحر إيجا محلية 7 درجات على مقياس بوفور، وتصل درجة الحرارة إلى 31 درجة مئوية في أثينا و 29 درجة مئوية في سالونيك. شكرا لكم على حسن المتابعة، ونذكركم بأن بإمكانكم متابعة آخر الأخبار عبر أثير إذاعة صوت اليونان وهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية إيرت. كونوا معنا صوت اليونان The Voice of Greece، نقترب منكم أكثر.
3: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.